بتخيل محياك ومهما تمر سنين. اي والله كنت اقول حق عمار وانا جايه الاستوديو كنت اسمع حسين الجسمي حلم الكرة من الاغاني الجميله، فكنت اقوله دائما اسال نفسي شو هو الكرة. فلما رحت ابحث عن الكرة اللي هو بدايه النعاس، يعني بدايه النوم، الشعور بالنعاس واول النوم يسمى الكرة، فالاغنيه جدا جميله. ناخذكم مع أغنية عباد الجوهر اللي غناها لأول مرة في عام 1990 مستمعينا ضمن ألبوم يحمل اسم خلاص أرجع. الأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وهي قصيدة غزلية وجدانية

تتميز بعمق التعبير عن الحب الصوفي أو العشق الذي يصل لدرجة الاكتفاء بالنظر والروح. لحنت الأغنية بأسلوب جميل من الألحان الطويل الذي ينتقل فيه عبادي بين مقامات موسيقية مختلفة ببراعة. تركها يعني تتربع على عرش الأغاني الرومانسية السعودية لأكثر من 3 عقود. وصور طبعا العيون كوطن وملاذ مثل ما صورها الشاعر، عيون المحبوبة بأنها آخر الأمال والمنفى والوطن، مما يعني أن المحب قد استغنى بالعشق عن العالم الخارجي. يعني أحيانا يوصلك كذا، يعني هذا الشعور لأي درجة ممكن يوصل الشخص حتى يحب عيوب الشخص اللي قدامه فوق ما يتصور يعني، وعيونه دائما تسلب هذا الإحساس والشعور ودائما تكون ساحرة. نأخذكم مع الأغنية اللي غناها عباد الجوهر لأول مرة في عام 1990، عيونك آخر.

يا سلام يا سلام، يعني من عام 1900 وكم قلنا 90 تقريبا صح؟ ناخذكم إلى 1999، ألبوم مجموعة إنسان اللي غنى فيها الفنان محمد عبده مهما يقولون. طبعا هذا الأغنية اللي تقول لك مهما قال اللي قال، اي والله خلها تقول، يلا نسمعها.

من محمد عبدو ناخذكم إلى أبو بكر سالم وأغنية خالدة من تراث المحضار والفقيه. سر حبي من أبرز الأغاني التي كتبها المحضار وغناها أبو بكر سالم في السبعينيات، وظلت حتى اليوم واحدة من أهم بصماته الفنية المشتركة. يقال أن وراء القصة الحقيقية هذا الاسم الغريب اللي هو سر حبي، أن التقى المحضار بشاب اسمه سرحب، فكان الاسم الدافع الفوري لكتابة مطلع الأغنية سر حبي فيك غامض سر حبي من كشف. احنا نعرف ان حسين المحضار رحمه الله نجم فوق العادة، بل اكبر من كلمة كتبها في أغنية. لا شك ان التعاون المستمر اللي استمر مع الراحل ايضا ابو بكر اثمر عن ابداعات لن تتكرر. انطلاقات وابداعات رافقت الثنائي الاجمل في الأغنية اليمنية، كان من ضمنها الأغنية سر حبي التي لم تكن الأولى في ذلك التعاون، ولكن تميز هذا العمل بشهرته التي فاقت تصورات الجميع.

الجميل في هذه الأعمال أنها تخاطب لغة الأرض من حيث المعاني الشعبية والأجراس الموسيقية. دائما الحوارات الشعرية إذا لم تأت من الواقع والبيئة كما هو الحال في هذا العمل لم يكن عملا جبارا، وهو ما اتفق عليه المتذوقون في متابعة الأعمال الرائعة سواء من أبو بكر سالم بالفقيه أو غيره من نجوم الأغنية الكبار.

تحية للي قاعدين يسمعونا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقولكم إن شاء الله مستمتعين مع برنامج ليلة خميس. ويقولوا لك عمار شكرا على الأغاني الجميلة، تخذيتهم مع الزمن الجميل الحلو، قاعدين يكررون ما أروعك ولا رويشد ولا يعني الأغاني اللي سمعناها قبل ما تحضرني حاليا. فتحية لكم، والحين ناخذكم مثل ما قالت الأغنية: انتظرت زمان في ظل الوعد، أحسب الخفقات يغلى وعد، انتظرت والظاهر أنك يا وعد ما جيت، عيا عليك الوقت ولا يا وعد عييت. هذه الأغنية من كلمات الأمير خالد الفيصل وألحان الموسيقار عبد الرب إدريس، وتعتبر واحدة من كلاسيكيات الفنان عبد المجيد عبد الله، صدرت في عام 1993 ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم. وإحنا نقول دائما لكل محبي الفنان عبد المجيد عبد الله تحية لكم، وهذه نهديها لكم، وتحديدا معتصم الربيعي اللي قاعد يسمعنا الحين ويقول أنا من عشاق الفنان عبد المجيد عبد الله، وقاعد يقول أنه حضر حفلة راشد الماجد الأخيرة وكان جدا مستمتع. إحنا بناخذكم مع الأغنية ومع أخبار أخرى.

بعد هذه الأغنية والكلاسيكيات لعبد المجيد عبد الله، ناخذكم لأغنية جميلة نزلت ضمن ألبوم راشد الماجد الأخير استحالة 2024، واللي لاقت تفاعل كبير من أول ما صدرت. طبعا غناها في دار الأوبرا المصرية بأسلوب مختلف بإحساس عالي. في بعض الأغاني سبحان الله لما تنزل ما تعطيك الشعور والإحساس، ولكن لما تسمعها في حفلة وكأن الفنان يرجع يعيد إنتاجها من جديد بمشاعر جديدة بإحساس مباشر مع الجمهور نفسه، اللي تقول فيها ما بقلبي خلى عندك بس أطمني عليه، كان تايه في غيابك، كان ينتظرك تجيه، كنت خايف لو نسيته، ارحمه ما عاد فيه.

تميز راشد الماجد بنبرة هادية وعاطفية تتناسب أجواء العتاب، واللحن الكلاسيكي اللي يركز على إبراز جمال المفردات. هذه الأغنية تعتبر من أكثر أغاني الألبوم استماعاً على منصات الموسيقى. هذه الأغنية مستمعينا من كلمات الأمير فهد بن خالد، ألحان الموسيقار طلال، توزيع زيد عادل، ما بقلبي رائعة من روائع ألبوم استحالة.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مع هذه المساحة الجميلة اللي سمعناها احنا وياكم، ناخذكم مع آخر محطة من محطات برنامج ليلة خميس. تقول فيها الكلمات: يا غايب عن عيني طول الهجر مقواه، بشوفتك تحيني وصلك أنا أتمناه، مالي بحر يرسيني مركب غرامي تاه، في لجة الستيني ضيعتنا مجراه، بشوفتك تحيني وصلك أنا أتمناه، تمر بي لسنيني وصار الزمن مكساه، قاسي علي ميليني وانت الشفاء ودواه، وتحيني بوصلك اللي أنا أتمناه. نسمع هذه الرائعة الجميلة للفنان ميحد حمد، واللي تعتبر من الأغاني الجميلة اللي يحبها الكثير من المستمعين. وبنختم معها احنا ونقولكم نلقاكم في مساحات قادمة إن شاء الله وبرامج متنوعة. كنت معاكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، تحية لخالد بن عبد الله القاسمي اللي يتابع وينسق مع الفنانين. والله كان منسق مع فنان اليوم، ولكن أنا قلت له اليوم نبى المساحة كذا بيننا وبين المستمعين من دون ما ناخذ ضيوف إن شاء الله في السنوات في الأسابيع الجاية. وهذه تحيات مخرجنا عمار بن خالد البلوشي ودعاة الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن!
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار

الأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هاتان الآيتان عن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وعن بعض ما جاء فيها من أحكام. ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هاتين الآيتين الكريمتين من مفردات. والمفردات موضوع اللقاء اليوم هي التوراة، هدى، الربانيون، الأحبار، استحفظوا، قصاص، كفارة. الكلمة الأولى التوراة. التوراة إحدى الكتب السماوية أنزلها الله على موسى عليه السلام، وقد أمرنا الله عز وجل بالإيمان بالكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله. أمرنا بالإيمان بها كما نزلت. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولله سبحانه تعاليم ووصايا أوحاها إلى رسله وأنبيائه، منها ما دون في كتب، ومنها ما لا علم لنا به. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن الكتب المدونة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وخاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها هو القرآن الكريم. الكلمة الثانية هدى. الهدى الرشاد. ومن معاني الهدى في القرآن الكريم البيان، كما في قول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، أي على بيان. ومنها الهدى بمعنى الإيمان. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي يزيد الذين آمنوا إيمانا. ومنها الهدى بمعنى المعرفة، كما في قول الله تعالى: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قالها سليمان عليه السلام عندما نكر عرش بلقيس لاختبارها، أي ننظر أتعرف العرش بعد تنكيره أم لا تعرفه. ومنها الهدى بمعنى الرسل والكتب، كما في قول الله تعالى: فمن اتبع هداي، يعني رسلي وكتبي. ومنها الهدى بمعنى الرشد، كما في قول الله تعالى: أو أجد على النار هدى، أي من يرشدني. قالها موسى عليه السلام حين ضل الطريق ليلا فرأى نارا على بعد، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لعلي آتيكم منها بقبس تستدفئون به، أو أجد على النار من يرشدني إلى الطريق. ومنها الهدى بمعنى القرآن، كما في قول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. ومنها الهدى بمعنى انشراح الصدر وراحة القلب، كما في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومنها الهدى بمعنى السنة، كما في قول الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي مستنون بسنتهم. ومنها الهدى بمعنى التوحيد، كما في قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ومنها الهدى بمعنى الإصلاح، كما في قول الله تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يصلح عملهم. ومنها الهدى بمعنى الإلهام، كما في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم ألهمه كيف يأتي معيشته. الكلمة الثالثة الربانيون، جمع رباني نسبة إلى الرب، فهو الذي يسوس الناس ويربيهم. والمراد بالربانيين الذين كمل علمهم وعملهم، أو الذين عبدوا الرب سبحانه، والمعنى واحد، فمن علم